كل مطار في الوقت العرض الموسيقى العطار كيكونوا حاضرين وكيشوفوا وكيرقصوا وهذا الشيء من زمان إلى حد الآن وما كيشوفها محتاجي واحد وجهجوك هكا تاني زهون جاءك وبوجلود جاء ومن بعد